بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Ce que je viens de réciter s'appelle Al-Fatiha, Ayat Al-Fatiha. On récite Al-Fatiha quand il y a un mort chez nous. La première fois que j'ai récité, quand mon mari est mort. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور